الفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر